مقدس وكل أيام حياتنا بكل سلامة ضابط كل رب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك يا رب سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا، أتيت بنا إلى هذه الساعة. لأجل هذا نسأل أطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا يا رب أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفين والظاهرين، انزح يا رب عنا وعن سائر شعبك، عن موضوعك المقدس هذا، أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو. ولا تدخلنا رب في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر لوات ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح. هذا لازم من قبله المجد والإكرام والعز والسجود تليق بك ومع الروح القدس المحي المساوي لك الآن كل أوان. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومس قصة رأفاتك تمحو اسمي، اغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأن أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. ليك وحدك أنا أخطيت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالأسام حبل بي الخطايا ولدتني أمي، هكذا قد أحببت الحق إذا أضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها. تغسلني فبد أكثر من التلج، اسمعني سرورا وفرحا تبتاج عظام المتواضع، اصرف وجهك عن خطايا وامح كل أثامي، قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدده في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، روحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني رب بهجة خلاصك وروح رئاس أعضدني، وعلم الأسماء تركك ومنافق.

نكون ليك يرجعون. ناجيني من الدماء يا الله إله، خلاص ابتاج لساني بعدلك يا رب، افتح شفتي فاخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لقدت الآن أعطي، ولكنك لا تصر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك. القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، انعم يا رب بمسرتك على سنوت ابن أسوار أورشليم، حين تصر بذبائح العدل قربانا ومحرقات، حين إذ قربون على ذبائحك.

شو سنم شو سنم تسبح الغروب، نقدمها للمسيح ملكنا أرجو أن يغفر لنا خطايانا. مزامير 30 معلمنا داود النبي الملك بركات وعلى جميع الأميم. سبحوا الرب يا جميع الأمم ولتباركوا كافة الشعوب، لأن رحمته قد قويت علينا وحق الرب يدوم.

إليك يا رب صرخت في حزني فاستجبت لي، يا رب نجي نفسي من الشفاه الظالمة ومن لسان الغاش. ماذا تعطى وماذا تزاء بإزاء اللسان الغاش؟ سهام الأقوياء مرهفة مع جمر البرية. وين لي فإن وربتي قد طالت علي، وسكنت في مساكن قيدار، طويلا سكنت نفسي في الغربة، ومع مبغض السلام كنت صاحب سلام. كان

رفعت عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني، معونتي من عند الرب الذي صنع السماء والأرض. لا يسرب لك للزلل فما ينعس حافظك، هو ذا لا ينعس ولا ينام حارس إسرائيل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك. الرب يظل عليك اليمنى فلا تحرك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك. الرب يحفظ دخولك وخروجك من الآن.

إليك رفعت عيني يا ساكن السماء، فها هما مثل عيون العبيد إلى أيدي مواليهم، ومثل عيني الأمة إلى يدي سيدتها، كذلك عيننا نحو الرب إلهنا حتى يتراءف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، إننا كثيرا ما امتلأنا هوانا، كثيرا ما امتلأت نفوسنا نعار، ارددها على المخصبين والهوى.

أخويا مرارا كثيرا حاربوني منذ صباي، ليقل إسرائيل مرارا كثيرا قاتلوني منذ شبابي، وإنهم لم يقدروا علي على ظهر جلدين الخطاة وأطالوا اسمهم. الرب صديق هو يقطع عناق الخطاة، فليخزى وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون صهيون، وأن يكونوا مثل عشب سطوح. الذي يمنع الحاصب منه يده والذي يجمع الغمور حضنه، ولم يقل المجتازون أن بركة الرب عليكم باركناكم باسم الرب. هللويا. زكساس يوسيوس يمون. فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير التلميذ بركات ترجمان أميم. ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماس سمعان بحمى شديدة، فسألوه من أجلها فوق وفوق منها زجر الحمى تركتها في الحال، قامت خدمتهم. وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه فيشفي. وكانت شياطين تخرج من كثير وتصرخ وتقول أنت هو المسيح ابن الله، فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون، لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح. والمجد لله دائما أبدا أمين. بخريستوس نيم بكيوتين آغا بيبن بمايس أو ويبجي أكي

إذا كان السدي بجهد يخلص فأين أظهر أنا الخاطي؟ ثقل النهار وحر ولم أحتمل ضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم أحسبني مع أصحاب الساعة 11، لأني هأنذا بلا سم وبالخطايا ولدتني أمي، فما أقصر أن أنظر علو السماء، لكني أتكل على غنى رحمتك محبتك البشرية صارخا قائلا اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني ذوب باتريك أيوك أجيب نبماتي أسرع لي مخلص صفات الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات وقد مضى مني النهار وفات، فالآن أتكل على غنى رأفاتك التي لا تفرب، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب تخشع، أخطأت يا بتا في السماء وقدامك لست مستحقا أدعى لك ابنا، بل اجعلني أحد أجرائك كائي أوناستون إيئونون آمين. لكل اسم بحرص ونشاط فعل، ولكل خطية بشو واجتهاد ارتكب، كل عذاب وحكم استوجبت، فهي لي أسباب التوبة والسيدة العذراء، إليك أتضرع بك أستشفع وياك أدعو ساعديني لألا أغزى، وعند مفارقة نفسي من جسدي أحضري عندي، ولمؤامرة الأعداء اهزمي، ولأبواب الجحيم اغلقي، لألا ابتلعوا نفسي عروسة بلا عيب الختن الحقيقي. اللهم ترأف علينا واسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا كثيرة آمين. كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون قدوس قدوس قدوس رب الصباوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك، ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب الإله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين شدائدنا ولا ضيقاتنا سواك، حل واغفر واصفح لنا الله عن سيئاتنا التي صنعناها رب بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها رب بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس خطايانا. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر، يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا رب في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد. نشكرك يا ملكنا المتحنن لك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلامة، أتيت بنا المساء شاكرين، جعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم تمجدنا هذا الذي صار الآن، نجينا رب من حيل المضاد، ابتل سلاخ في آخر منصوبة لنا، هب لنا في هذا الليلة مقبلة سلامة بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لأنك تزهى أيضا بسلام وعفاف، ننهر التسبيح والصلاة في كل حين وفي كل مكان، نمجد اسم القدوس في كل شيء مع الأب غير المدرك ولا المبتدئ والروح القدس المحي المساوي، لك الآن كل أوان إلى دهر الدهور كلها أمين. صلي مع بعض الطريق.

شو سلام شو سلام تسبحة النوم نقدم إلى المسيح نرجو أن يغفر لنا خطايانا. مزامير 30 معلمنا داود النبي الملك بركات ترجمان آمين. من الأعماق صرخت إليك يا رب يا رب استمع صوتي لتكن أذناك إلى صوت تضرعي إن كنت للآثام. يا رب من يثبت لأن من عندك المغفرة من أجل اسم صبرت لك يا رب. صبرت نفسي لناموسك انتظرت نفس الرب من محرس الصبح إلى الليل من محرس الصبح فلينتظر إسرائيل الرب لأن الرحمة من عند الرب وعظيم.

هو ذا ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معا كتيب الكهن على الرأس الذي ينزل على اللحية، لحية هارون النازل على جيب قميصه، ومسند حرمون المنحدر على جبل سيئون، لأن هناك أمر الرب بالبركة.

تبارك الرب يا عبيد الرب القائمين في بيت الرب في ديار بيت إلهنا في الليالي. ارفعوا أيديكم إلى القدس وباركوا الرب. يباركك الرب من صهيون الذي خلق السماء.

الخطايا، أعترف لك يا رب من كل قلبي لأنك استمعت كل كلمات فمي أمام الملائكة. أرتل لك أسجد قدام هيكلك المقدس، أعترف لإسمك على رحمتك وحقك لأنك قد عظمت اسمك القدوس على الكل. اليوم الذي أدعوك فيه أجبني بسرعة، تكسر تطلع على نفسي بقوة. فليعترف لك يا رب كل ملوك الأرض لأنهم قد سمعوا سائر كلمات فمك. لأن الرب عال ويعين المتواضعات والكائنات يعرفها من بعد. إن سلكت في وسط الشدة نجيتني، وعلى رجز الأعداء مددت يدك خلصتني يمينك. الرب يكافئ عني يا رب، رحمتك دائما.

ذوق صاصيو سيوم فصل مشارة الإنجيل معلمنا ماري لوقا البشيرة تلميذ بركات ترجمان آمية. وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان، هذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل. الروح القدس كان عليه، وكان قد أعلم وحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعين المسيح الرب. فأقبل بالروح إلى الهيكل، ولما دخل بالطفل يسوع أبواه حمله سمعان على ذراعيه وبارك الله قائلا: الآن يا سيدي تطلق عبدك بحسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم، مجدا لشعبك إسرائيل. والمجد لله دائما أبدا آمين. تن أوشتم أوكو بخريم.

فما مديان العادل مرعوبا ومرتعدا من قصرة ذنوبي، لأن العمر مقاد فما لا يستوجب الدينونة. لكن توب يا نفس ما دمت في الأرض ساكنة، لأن تراب في قبر لا يسبح

بل هدم درقات الكسر وضراء المخلص بالتوبة قائلة اللهم ارحمني. زوك سباتريك أيوك أغيب نظماتي. لو كان العمر ثابت وهذا العالم مؤبد لكان لك يا نفسي حجة واضحة، لكن إذا أنكشت أفعالك الرضية شرورك القهي فأي جواب تجيب وأنت على سرير خطايا منطرحة وفي أخضاع الجسد متهاونة. أيها المسيح إلهنا كرسي حكمك المرهوب أفزع، ولمجد ذنونتك أخشع، ولنور شعلهوتك أجزع. أنا الشقي المتدنس الراقد على فراشي المتهاون في حياتي، لكني أتخذ صورة العشار قارعا صدري قائلا الله.

العالمين أيتها العذراء الطاهرة إذ بذلك السرير معون على عبدك وبعد أمواج الأفكار الرضية عني وانهدي نفسي المريضة للصلاة والسهر لأنها سرقت في سبات عميق فأنك أم قادرة رحيمة معينة والدة ينبوب الحياة ملك وإله يسوع المسيح رجائي تفضل رب أن تحفظنا في هذا اليوم بغير خطية. مبارك أنت أيها الرب إله أبائنا متزايد بركة اسمك قدوس مملوء مجدا إلى الأبد أمين. تكن رحمتك علينا رب كما اتكالنا عليك لأن أعين كل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء الأرض كلها أنت رب تحفظنا تنجينا من هذا جيل وإلى الأبد أمين. مبارك أنت رب علمني عدك مبارك أنت رب فهمني حقوقك مبارك أنت رب أنر لي برك يا رب رحمتك دايما إلى الأبد أعمال يديك يا رب لا ترفضها. أنا طلبت إلى الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي فإني أخطأت إليك يا رب التجأت إليك فخلصني علمني أن أصنع مشيئتك أنت وإلهي وعندك ينبوب الحياة بنورك يا رب نعاين النور فلتأت رحمتك على الذين يعرفونك برك للمستقيم يا القلوب لك تحب البركة لك حق التسبيح لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى أبد الآباد كلها أمين. جيد هو الاعتراف للرب والتلتيل أن يخبر برحمتك في الغدوات حقك في كل ليلة. اللهم ترافع علينا واسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا كثيرة أمين. كريا لا ينصون كريا لا ينصون يا رب ارحم كريا لا ينصون كريا لا ينصون اسمعنا وارحمنا كريا لا ينصون كريا لا ينصون ارحمنا يا الله كريا لا يصون كريا لا يصون يا رب ارحم كريا لا يصون كريا لا يصون اسمعنا وارحمنا كريا لا يصون كريا لا يصون ارحمنا يا الله

قدوس قدوس قدوس رب السبعوت، السماء والأرض مملؤتين مجد كرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب الإله القوات كن معنا، ليس لنا معين يا رب في شدائدنا ولا ضيقات نسواك.

أبانا الذي في السماوات، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي بالغد أعطينا اليوم، واغفر رب ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا رب في تجربة لكن نجينا من الشرير. يا رب جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، إن كان بالفعل أو بقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، اصفح واغفر لنا من الاسم القدوس كصالح ومحب البشر. أنم لنا اللهم بليلة سالمة وبهذا النوم طاهرة من كل قلق. ارسل لنا يا رب ملائكة من كل شر، من كل ضربة، من كل تجربة العدو، بالنعم والرأفات ومحبة البشر لواتي ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح. هذا الذي من قبلها ليك بك المجد والكرامة والعزة مع الروح القدس المحي المساوي لك الآن كل أوان إلى دهر الدهور كلها أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في مسجود له ومجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاء الذي أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مس أن يرجع وأن يحيا. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا واغفر خطايانا، نجينا يا رب من كل حزن رديء ووجع قلب، حوتنا بالملائكة القديسين لكي نكون بمصرفين مرشدين، نصل اتحاد الإيمان معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود، فإنك يا رب مبارك من الآن إلى أبد الآباد كلها أمين. فكنا نصلي مع بعض.

بسم الله الاب والابن الروح القدس الواحد من اهلنا مخلصنا الصالح. يا من تشتاق اليك يا ربي الايل، تشتاق اليك يا ربي كل ربي الطبيعه، يشتاق اليك يا ربي كل نفس وكل الملائكه والقدسين لتسبيحك وتمجيدك. هكذا يا ربي احنا في هذا الموكب يا ربي نشتاق دائما يا ربي الى اللقاء معك في وسط هذا العالم، كما تلاقى معك يا ربي ثلاث فتيه في اتون النار، كما تلاقى معك يا ربي دانيال في جب الاسود، كما تلاقى معك يا ربي شعب اسرائيل وهو يعبر البحر في اطمئنان وفي سلام. نتقابل معك ونشتاق اليك الى هذه اللحظات الجميله يا ربي اللي فيها نصره، اللي فيها يا ربي عبور، اللي فيها يا ربي امان، اللي فيها يا ربي اطمئنان، لانك يا ربي انت هو الينبوع لكل هذه يا ربي العطايا وكل هذه الهبات اللي احنا ربي مهما دورنا عليها بره ومهما ربي قعدنا نبحث عنها بره لن نجدها خارجا. حتى ربي لو عدو الخير خدعنا بها خارجا فتبقى مغشوشه وغير ربي دائمه، ودائما ربي تقود الى الهلاك، ولكن فيك يا ربي لانك هو الينبوع فحينما ربي نقترب اليك ناخذ هذه العطايا وهذه الهبات فنشتاق اليك اكثر واكثر، وانت ربي تدخل بداخلنا ونفتح لك رب ابواب المغلقه اللي جوه كل واحد فينا، ابواب يا ربي ممكن يكون فيها خطايا جوه يا ربي كتير، ابواب يا ربي ممكن يكون فيها ربي عدم اطمئنان، ابواب يا ربي يكون داخلها عدم سلام يا ربي، ولكن ربي تدخل هذه الابواب فتستنير يا ربي انفسنا وتستنير يا ربي قلوبنا وحواسنا وتستنير كل انفسنا ربي ليكون جميعا واحدا فيك. اجعلنا يا ربي دائما يا ربي في شركه معاك، عشان كده نصرخ ونقول يا ربي ان مجد ابنه الملك من الداخل، لانك يا ربي ليس من صلاح عندنا ولكن من اجل عملك فينا، من اجل ربي ايدك الممتده لتدخل داخلنا، من اجل ربي ايدك الشافيه، من اجل ربي كلماتك الحانيه لما تصرخ جوه كل واحد وتقول له يا ربي مد يدك، او تصرخ جوه كل واحد وتقول له تعالى الي، وتصرخ جوه كل واحد تقول

له اترك كل ما يشغلك عني، فنجي لك يا رب باشتياقات وندنو اليك ونرتاح، فنجد فيك يا رب الراحة، ونجد فيك الامتلاء، ونجد فيك الشبع، ونجد فيك يا ربي كل امان، وكل يا ربي محبة غير متغيرة بل محبة ثابتة، فنشتاق اليك اكثر واكثر. بارك علينا يا رب واحفظنا، ثبتنا يا رب فيك مهما يا رب بعيدنا، ولكن يا رب دعوتك لينا

نريد غيرك يا رب. احنا مش عاوزين حد تاني يا رب غير انت يا رب، تكون انت هو الكل في الكل. اجعلنا يا رب دائما محصنين فيك، ثابتين فيك، محروسين بيك. بشفاعة جميع مصاف قديسيك المحيطين بينا في هذا المكان، كل مكان، اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بالشكر. يا ابانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه، لكن اجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد الى ابد الابدين.

بسم الله يا ابن روح القدس الواحد امين. صح، حضرتكم طيبين. النهارده اخر مره بانوراما، مش هنلغيها يعني، بس هنوقف ايه اسبوعين كده علشان نهضه العذراء. كل سنه طيبين. والنهارده هناخد شخصيه. المره اللي فاتت اخدنا شخصيه مين؟ المره اللي قبل فاتت كان شخصيه يوسف، فالنهارده حبينا ناخد برضو نتطرق الى شخصيه نوح. والحقيقه ان نوح في من اول الاصحاح الخامس بيبدا يظهر في سفر التكوين. واحنا اتفقنا كده ان في دراستنا للشخصيات الانجيلية وبانوراما حياتهم، كل واحد هيلاقي نفسه في شخصية من شخصيات ديت. يعني في يوسف شفنا نفسنا لما وقعنا في البير، لما وقعنا في حاجات، شفنا نفسنا لما اتبعنا من اخواتنا او حد مثلا ظلمنا، شفنا نفسنا لما حافظنا على الايمان زي ما يوسف حب يقع، امرأة فوتيفار حب توقعه وهو رفض وقال كده لا يحل او ما ينفعش اعمل كده، فشفنا النصرة ومع انه اتظلم ودخل السجن، ولكن في الاخر ربنا خلاه متسلط على شعب اسرائيل. شخصية تانية من الشخصيات الجميلة بترمز للمسيح هي شخصية نوح. طبعا قصة الطوفان مرتبطة بنوح، ولكن هناخد برضو نوح نشوف نفسنا ازاي في شخصية مين؟ نوح. والحقيقة ان نوح كان يقول لك كده كان برا في ايه؟ في عيني الرب، وكان كاملا في جيله. مفيش حد طبعا كامل، ولكن في جيله يعني ايه؟ كمان نسبي، يعني هو في الجيل بتاعه كان مبرر او بيعمل صلاح، فربنا اختاره لمهمة معينة. والحقيقة ان الجو كان ما تشوف كده في صح السادس بداية الطوفان وبداية توظيف نوح وربنا ياخده عشان يبدأ يشتغل بيه، كان الموقف كان صعب خالص. شوف كده مع بعض. وحدث لما ابتدأ الناس يقصرون على الأرض وولد لهم بنات أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات، فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا، فقال الرب لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد، لذا يغانوا هو بشر وتكون أيامه 120 سنة. كان في أرض طغاه في تلك الأيام. بعد ذلك أيضا إذ دخل بنو الله على بنات الناس وولدنا لهم أولادا، هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر ذو اسم. ورأى الرب أن شر الإنسان قد قصر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل إيه؟ كل يوم. فحزن الرب أنه عمل الإنسان. كلمة صعبة أوي. حزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه. فقال الرب أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته، الإنسان مع بهائم دبابات وطيور السماء، لأني حزنت إني عملتهم. وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب. ويبدأ يتكلم عن موليد نوح. حين نتكلم عن شخصية نوح النهاردة يعني في وسط الأخبار الصعبة ديت، في وسط العالم الصعب دوت، يطلع عينة مقدسة في وسط هذا الجيل وربنا ما يصدق أو يفرح إنه يلاقيها ويقولها تعالي بقى أنا هشتغل بيك أياتها النفس الجميلة، ويدعوها في سفر نشيد يقول لها أياتها الجميلة، أياتها الجميلة تعالي بقى في وسط الزحمة دي كلها أنا هاخدك. الحقيقة الوضع كان صعب لأن أبناء الله رأوا بنات الناس. بدأ يحصل انقسام في الإيه؟ في البشرية. بدأ يبقى في أبناء الله

وبنات الايه الناس. ابناء الله دول هو جايين من شيس، يعني ادم لما ولد خلف بقى جاب شيس، فدول مين؟ اولاد شيس. وبعدين بنات الناس اللي هم بتوع مين؟ قايين. قايين تبع ابناء ايه؟ قايين. فربنا قال لهم ما تختلطوش ببعض، دول هيبقوا شيس دول، وقايين ده لانه قاتل ولانه كذا وكذا، فده يبعد عنه خالص، واولاده يبدا ينقسم الى ايه؟ شعبان. ولكن ربنا هنا قال لهم للاسف حصل اختلاط بين الايه؟ بين الاثنين، بين الجيلين. فراى وحدث يقصرون على الارض وولد لهم بنات، ان ابناء الله راوا بنات الناس انهن ايه؟ حسنات. والحقيقه ان ولاد شيس اللي هو ربنا بيبدا بقى من اول ادم يبدا عاوز فكر الخلاص، عاوز يتممه في البشريه كلها، عاوز يتمم الخلاص، فيبدا يختار السبت بتاعه ويبدا يختار هيتولد منين، فعاوز يقدس السبت ويبدا يدي رسائل يقول انا بحاول اجمعكم معايا. اولا في الفردوس وادم رفض، طب وقبلها هابيل وقايين وبرضه حصل مشكله وقتل بعض وقتلوا. وبعدين يبدا هنا هو يحصل الناس تاخد الشر، مش ده اللي انا عاوزه، مش عاوز اختلاط الشر بالخير، الظلمه بالنور، كل ده ينعكس على حياتنا. لان ده بيرجع لي النهارده، لما اجي اقف النهارده وراجع نفسي هقول حصل اختلاط داخلي جوايا، او حصل ازدواجيه جوايا بين الخير والشر، يعني في ابيض واسود، هل جوايا في حاجات رمادي، في الوان تانية، يعني دخل الخير على الشر بقى مختلط جوايا، بقيت بعدي حاجات واسيب حاجات. فده اللي حصل النهارده، اطبقه عليا ان انا حصل برضو جوايا اختلاط ساعات بين ابناء الله وبنات الايه؟ وبنات الناس. والحقيقه حدث لما يقصرون على الارض، يعني لو قعدنا نطبقها علينا، ان الافكار بقت كتير والانشغالات بقت كتير، الموبايلات يقصرون على الارض، العدد كتر ويكتروا. وكان يقولوا كده ليه خلى الاعمار بتاعت متوشالح 960 سنه، وخلى الاعمار بتاعت ادم كام سنه؟ سنين طويله قوي. اولا عشان هو قال لهم تقصروا الارض، فطول في اعمارهم عشان ايه؟ يقصروا الارض. وتاني حاجه علشان يعيشوا معاه، وفي نفس الوقت عشان يعملوا الايه؟ الصالح. ولكن زاغوا عن حاجه زي كده، فقال انا هخلي العمر الانسان 120 ايه؟ 120 سنه، ولا يدين روحي في الانسان الى الابد. فالحقيقه ان الموقع الايتين اللي احنا قريناهم عشان نبدا نخش في نوح، ده الوضع الحالي بتاع كل واحد فينا. احنا عاوزين نعيش بانوراما قصه نوح لكل واحد فينا. اشياء كتير قوي كسرت في حياتنا، انشغالات، موبايلات، قاعد اليوم كله افتح، اول ما ببدا اصبح على ربنا الصبح اول ما افتح عيني اروح ماسك الموبايل بدل ما امسك الاجبيه، ابدا افكر في حاجات كتير قوي قبل ما افكر في ان اقرا كتاب مقدس او اقرا كلمه ربنا، ابدا افكر في المصالح قبل المحبه، من كتر ما الايه الدنيا بقت زحمه والانشغالات، الزحمه والانشغالات. حدث يقصرون على الارض وولد لهم ايه؟ بنات. نسمع عن حاجه اسمها بنات الافكار بقى، الفكره الجميله اللي ربنا خلقني عليها بالمعموديه، بدات مع القصره ديت بدات الافكار بتاعتنا تنشغل، وبدات تلد افكار غير نقيه، وبدات تلد افكار فيها انحراف وفيها زيغان، وبدات تلد افكار فيها مصلحتي، وافكار بدات تخش على الافكار ربنا خلقني عليها على صورته ومثاله، فعملت زي هجوم على الافكار الايه؟ الحلوه او الجميله اللي ربنا خلقني او المقدسه اللي ربنا خلقني ايه؟ عليها. وولد لهم بنات نتيجه لاختلاط افكاري، افكار المسيح اللي خدتها في المعموديه وفكر المسيح مع افكار الايه؟ العالم. فبدا يلد بنات، فالانسان بقى جوه في صوره مشوهه لحاجات كتير قوي، صوره مشوهه للمحبه، بقت المحبه عنده اللي هي لا تسقط ابدا، ممكن تسقط مره ويوم يكملها، محبه لا تقبح ممكن يقبح مره ولا يقبح بعد كده، المحبه تستر لا بيبقى يفضح مره ويستر على حبايبه، المحبه كذا في كورنثوس 13، المحبه لا تطلب من نفسها بل الانسان يطلب من نفسه وساعات يدي للاخرين. حصل ايه؟ ان الافكار تلوثت، وان الافكار بقى ليها بنات، بنات افكار، وولدت افكار كتير.

مسيرة ليس لها هوية وليس لها ايه اتجاه، ولا هي طايلة انها تبقى مع عدو الخير ولا هي مع المسيح. والانسان هو ده عمل عدو الخير، عاوز يشتت الانسان ما بين هذا وهيك، فيبدأ يضغط عليه علشان يلوث افكاره اكتر، فيبدأ يختار الافكار بتاعت العالم اكتر، ويبدأ يشوه افكار المسيح اللي جواه. فان ابناء الله رأوا بنات الناس انهن حسنات. كلمة حسنات ديت كتير قوي، يعني ممكن زي ما قال كده بولس الرسول احسب كل شيء نفاية، هو واخد قرار ان كل شيء نفاية، لكن لو اخد ودة مع عدو الخير قال طب انا اتظلمت كتير، طب انا هوقف الكرازة علشان الضرب اللي اخدته ولا السجن اللي اخدته، فيبدأ يستحسن الفكرة كان وقف كرازة، ولكن هو عشان فكره مقدس في المسيح ما رقاش ان الفكرة اللي قالها لنفسه انها حسنة، ولكن الفكرة اللي بيخدمها واللي بيخضع لها زي ما نوح عمل هنشوف هي في الاخر وفي الاول هي لخدمة المسيح، لخدمة الفكر بتاع المسيح، فكر لنا فكر الايه؟ لنا فكر المسيح. فاكتر حاجة عدو الخير بيعملها اتاك او بيعملها هجوم هو الفكر، هو الذهن. عشان كده حتى بقول استغيروا عن اشكالكم بتجديد ذهنكم، هو ده المهم. ولكن لما يرد الفكر افكار كتيرة ويبدأ يسيطر على الانسان، في ناس تمشي وراء عقيدة معينة، مش عقيدة مسيحية ولكن عقيدة معينة، يعني عادة وراء تقاليد معينة وراء ثوابت مجتمعية معينة وليس لها علاقة بالمسيحية، ولكنها سلو بلدنا كده، احنا اتعودنا كده، ما ينفعش ده يكلم ده، ما ينفعش العيلتين يتقابلوا مع بعض، ما ينفعش يبقى في محبة بين الاخ واخوه بعد اللي حصل زمان، وتبقى معتقدات تقلل من المسيح فكر المسيح اللي ايه عدو الخير عمال يدي سموم عشان يشوه الايه الصورة. وانا اجد الفكرة انها ايه حسنة واستحسن هذه الفكرة. فرأوا بنات الناس انهن حسنات فاتخذوا الانفسهم جميلة، اول فكرة دي ما اشتغلش بيها ليه؟ هو ده السبب اللي خلى ربنا يقول له انا مش عاوز، انا عاوز افني البشرية كلها مرة تانية، عاوز ادي الطوفان، لاني مش مستحمل ان روحي يفضل في الانسان وهو مش قابلني وعمال يدخل علي افكار من العالم وانا ارفض الشر. والانسان الروحي كده، يعني الواحد لو يتذكر مثلا اول مرة اشتمت امتى، ممكن يكون ضميري انبني جدا لان اشتمت مرة، ما كده لما اعتدت على الشتيمة بقى خلاص عادي، فده تذكار الشر الملبس الموت. اول مرة افتكر حاجة او اول مرة عدو الخير يدخلني في خطية معينة، الاول الروح القدس يأنبني، بعدين ابدأ اكررها فاستحسنها، ولما استحسنها ما عدتش اسمع الروح القدس صوته شغال، لكن انا ما عدتش قابل صوت الروح القدس اللي ايه اللي جوايا. فهو ده اللي حصل هنا، انهن حسنات فاتخذوا، بدأنا ناخد من عالم كتير نساء من كل ما اختاروا، كل واحد قضية الاختيار، ان هو ربنا خلقنا مخيرين ولا مسيرين، هل انا من حقي اختار ولا انا مسير وخلاص؟ طب انا لو انا مسير وخلاص، او انا قلت لا ربنا اداني قضية الاختيار ان انا اختار، طب ليه ربنا قالوا عليه ضابط الكل؟ ما هو بيقدر يعمل كل حاجة، ليه خلاني اختار؟ ان اختيارات الله لينا لا تعوق ابدا الحرية الكاملة اللي ادها لينا خالص. زي انا بقول للابني ذاكر ما ذاكرش، انت حبيبي اخترت انك تذاكر او ما ذاكرش، فانا عندي علم مسبق ان انت هتسقط عشان انت اخترت انك ما تذاكرش، انا عندي علم مسبق انك هتسقط لانك اخترت انك بتذاكر ما تذاكرش. فربنا شايف الشعب رايح في حتة صعبة قوي، شايف ان افكاره اختلطت، شايف ان هو دخل ده على ده، دخل بنات الناس على ابناء الله، دخل قايين على شيس، وبدأ يرأوا انهن حسنات، وبدأوا يقصروا، بس بدل ما يقصروا بالبركة بدأوا يقصروا في الشر، وبدأ يقصروا بين اختلاط الشعوب اللي ربنا مش عاوزه، فالشر بدأ يعمم اكتر وبدأ ينتشر اكتر من كل ما اختاروا باختياراتهم، زي ما ادم وحواء نفس فكرة استخدام بالاختيار الخطأ. عشان كده اعظم لما سألوا احد القديسين ما هي اعظم فضيلة، قال لهم فضيلة الايه؟ فضيلة الافراز. الافراز ليه؟ لان دي اللي وقعت ادم وحواء. لو ادم وحواء كان عندهم حكمة الافراز

كانوا ميزوا صوت عدو الخير عن وصية المسيح وصية ربنا، وكان رفضوا الأكل من الايه؟ من هذه الشجرة. الإفراز في إنسان يجيله قرارين، قرار يرضي الله وقرار لا يرضي الله، أو قرار مريح ولا وفي تساهل ولكن لا يرضي الله، وقرار تاني ممكن يكون صعب شوية وباب ضيق ولكن حسب وصية الله، زي ما شفنا يوسف. فحكمة الإفراز هي الحكمة اللي الإنسان لازم يطلبها علشان يعرف يختار بيها، لكن هم ناسوا الإفراز، ناسوا حكمة الله، وبدأوا هم إيه؟ يختاروا بحسب إيه؟ شهواتهم، بحسب ما يستحسنوا. أنا عاوز أشتري الخضار ده أحلى خضار، عاوز أشتري أحلى مكان، شقة في أحلى مكان، عاوز أخد أحلى سلطة، عاوز أخد أحلى وظيفة. طب إيه اللي فيها؟ إيه الشر؟ هناك طرق تظهر الإنسان أنها سالمة ولكن عاقبتها الإيه؟ الموت. فلأنفسهم كل ما اختاروا. فقال الرب لا يدين روحي فين؟ في الإنسان. مش مستحمل، أنا عمال أكلمه، عمال أنصحه، عمال أقسم الخليقة وأحاول أفرق بين الخير والشر، عاوز أطلع النسل بني إسرائيل من اللي هو هيبقى مقدس فيا، وإنتم أنا بقى بشتغل وإنتم عاملين تبوظوا. عارفين كده لما تقول لابنك ولا أي حد يقول أنا أبني لك، عمال أبني لك وإنت تيجي تهد في إيه؟ في ثانية. بقى طول عمري عمال أبني لك وإنت تيجي تهد كله في ثانية، مؤلمة. فربنا عمال يبني خطة الخلاص والبشر اللي هم أولاده عاملين يهدوا، عاملين يدخلوا أفكار من العالم. على المستوى الشخصي ربنا عاوز يدخلك السماء ومجهز لك كل الطرق المؤدية إلى الخلاص، من معمودية، من روح قدس، من وسائط نعمة، من التناول، من توبة واعتراف، من كل الجو اللي حواليا، وأنا أستحسن ظروف معينة وأقبل أفكار معينة وعيشة معينة تعوق هذه الطرق المؤدية إلى الإيه؟ إلى الحياة وليس إلى الهلاك. فأنا بعمل كده، إن كان الشعب عمل كده فأنا على المستوى الشخصي بعمل كده، بختار بين هذين، طريق شيس، وبختار ساعات أترك طريق شيس وأروح إلى طريق قايين، وأشوف بنات الناس أنهن حسنات وأفكارهم حسنة واستعبد لهذه الأفكار. مش كده بولس الرسول قال لا يتسلط علينا إيه؟ شيء، مفيش حاجة تسلط علينا. وقال كلمة كده، فقال رب لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد لزيغانه. بيزوغ كتير، عينه بتزوغ، أفكاره بتزوغ، إيديه بتزوغ كتير إلى طلب أشياء من العالم كتير، زيغانه، مشتت، ماشي حسب الألوان، ماشي حسب اللي بيبهره، ماشي حسب المكان اللي هو يكرمه، ماشي حسب المكان اللي هو بيديله مزاجه، ماشي حسب المكان اللي بيحس فيه بالأمان. تقولي إيه المشكلة ما يحس بالأمان؟ آه، هو عاوز يحس بالأمان واختار الصح، واحتياجات دي احتياج طبيعي ولكن بحسب مشيئة الله. مش أماني أن أخد حاجة غلط ودي تبقى بتاعتي عشان أتكل عليها ومرة وخلاص وارتاح بعد كده، لا مش كده خالص، ولكن اختياراتي دايماً

اجمعين امين. الان يا سيد تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لان عيناي قد ابصرت خلاصك.

بإعادتها قدام جميع الشعوب نورا تجلى الأمم مجدا لشعبك إسرائيل والمجد الله دائما تنوشت وغبا خريستوس نمبكي وطن أغاصوس من لب مايس وابجاك يا قصتي من نينان.

0: ويوقم وحن ويوسف الشيخ وصديق أيوب ويوسف ونيقوديموس ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا ملشي صادق وهارون وزكريا وسمعان ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا صفوف الأنبياء والأبرار والصديقين يغفر لنا خطايانا.
1: اشفع فينا أيها السابق السابق القديس يوحنا.

الحق أبونا بشيحب بالصليب ليغفر لنا خطايانا، كن أنت ناظر علينا في المواضع العليا.

0: اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر. أبانا الذي في السماء
1: تتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة.
2: آمين.

0: بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اليوم 29 من شهر أبيب المبارك، نقل عداء الرسول تداوس أحد الاثنى عشر.
1: عيد القديس عيد القدس مبسوط لنا اليوم، فلنسبح المسيح إلهنا بالحقيقة وأبيه الصالح والروح القدس. هذا هو إلهنا نحن المسيحيين، هذا الذي سر في مثل هذا اليوم أن ينتقل الجسد الطاهر الذي للمغبوط في الرسل تداوس التلميذ الحقيقي. فلنعيد نحن الشعب المؤمن مع القوات السمائية، لأن قسطنطين الملك المتقي جميع أجساد القديسين الرسل والشهداء والمعترفين ولابسي الصلبان لكي يزين بهم الكنيسة بكل حسن وبهاء روحاني، ثم أرسل فأتى بهذا الجسد المقدس من أرض سوريا إلى مدينة قسطنطينية وبنى عليه هيكلا مقدسا مزينا بكل حسن. ثم أمر أن يكرس الهيكل المقدس في يوم 29 من شهر أبيب. اشفع فينا أمام مخلصنا أيها الرسول تداوس ليغفر لنا خطايانا. وفي هذا اليوم أيضا استشهد القديس ورشونوفا. بالحقيقة يا أحبائي، عجيب هو حقا الجهاد الباهر الذي للقديس ورشونوفا. أنا الغير مستحق أبتدئ بعظم اشتياق وأحرك أرغن لساني لأنطق بكرامتك يا من صار جنديا محاربا مخوفا بإزاء المنافقين النجسين المجدفين على إله السماء. كل حرب وكل قتال أقامه الشيطان قبالة نفسك المحبة لله أحرقته مثل العنكبوت. عندما اعترفت أمام الملوك إذ قلت إني مؤمن بربي يسوع ابن الله الحي، جميع جنس البشر إلى آخر الدهر لا يبرحوا يكرمونك ويفتخرون بك، لأنك ألقيت في النار على اسم المسيح وارتفعت إلى العلاء ببهجة إلى المظال الأبدية. داود النبي قتل جلياط الفلسطيني الغريب ونزع الخزي والعار عن بني إسرائيل، وأنت قتلت الشيطان بدمك الذي سفك، وصرت لنا إكليل فخر نحن النصارى، ولبست الإكليل الغير البالي من قبل يسوع المسيح، وعيدت مع كافة الشهداء في أورشليم السمائية. أطلب من الرب عنا يا لابس جهاد الشهادة القديس ورشنوفا ليغفر لنا خطايانا.
0: آمين.

0: قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض مملوءتان مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل.
1: أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها الرب إله
0: قواتكم معنا،
1: لأنه ليس لنا معين في شهادتنا وضيقاتنا سواك.

0: نصلي مع بعض الصلاة دي للقديس ماري إفرام السورين. يا رب ذكرت تلك الساعة فاسأل جودك ألا تسلمني لأيدي أعدائي، لألا يفتخروا ويصروا بأسنانهم علي قائلين لقد وقعت في أيدينا وأسلمت لي. فلا تنسني رحمتك يا رب، ولا تجازني على حسب خطيئتي، ولا تصرف وجهك عني. يا رب ائتني رحمة لأسلك طريقك بلا لو. يا رب اقبل تضرعي من أجل رحمتك لا من أجل بري. خلص نفسي الحزينة من الموت. يا رب اذكرني، فإن كنت قد خطئت كثيرا وجرحت جراحات الموت لم أبتغي سواك، ولم أبسط يدي إلى إله غريب. يا رب أنت قلت اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح لكم. يا رب نقني قبل الموت من كل خطيئة، ولا ترفض دعائي، لأنني لست مستحقا أن أقف بين يديك ولا أن أرفع يدي إليك، لأن قلبي غير نقي ونفسي قدرة بالخطيئة. يا رب ثبت قلبي برسومك ووطت قدمي على صخرة التوب. أيها القدوس إن صلاحك يقوى على الشر الذي فيه، ونور نعمتك يبدد الظلمة التي فيه. فكما فتحت عيني المولود أعمى افتح وأنر عيني قلبي، وكما طهرت الأبرص بكلمتك طهر نفسي من أوساخي. يا رب لتكن نعمتك فيها مثل النار فتحرق جميع الأفكار الدنسة التي تباغتني، لأنك أنت وحدك رحيم، وأنت وحدك الفرح الحقيقي الذي لا يدنو منه كدر. أنت الحياة الحقيقية التي لا تفنى إلى الأبد. أيها الرؤوف إني ألقي أمامك نفسي، أنا المستوجب كل عقوبة والمستحق كل عذاب، ملتمسا منك أن تعفو عني وألا تسلمني إلى أعدائي فيهزأوا بي. أيها الرب الرحيم الذي لا يحقد على من أخطأ إليه، شدد أعضاء التي أوهنتها الخطيئة، احيي نفس التي أماتتها المعصية، أنر عقلي الذي أظلمته الرغبة الأرضية والشهوة الرديئة، وخلصني من كل عمل سوء، لأن لك القوة إلى الأبد. آمين. أجعلنا مستحقين أن نناديك بشكر قائلين أبانا الذي في السماوات،
1: يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: خبزنا اليومي، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين، ولا تدخلنا في التجربة لكن نجينا من

الشريف بالمسيح يسوع ربنا الآن لك الملك والقوة والمجد تعيشوا وتصلوا تفضلوا القربان.